الكلمة على كلمة الكلمة قوية زيها زي الهمة تطلع فوق لفوق على القمة وبس مشكلتي انها بتهمني مشكلتي اني بنساش فاهم اللعبة عارف الغشاش نحط الكلمة كلمة على كلمة تخسك دينك انا رشاش

مليحة مليحة صار شبيحة بالخمار الأسودي اسكت وامسك بالمقودي أصل الزواج عدى يساك دويسوك علينا بالعربدي بالمسطرة بالدندرة شايفين اللي بداخلك قسطرة هادي وجواتك معفرة دفن همومك بالمكبرة جمع كلمة كلمة على كلمة الكلمة قوية زي هذا الهمة تطلع فوق لفوق على القمة وبس مشكلتي انها بتهمني مشكلتي اني بنساش فهم اللعبة عارف الغشاش نحط الكلمة كلمة على كلمة تخزق

رشاش حط الكلمة كلمة على كلمة خزك دينك انا رشاش وكبس مشكلتك اني مشكلتك اني مشكلتك اني بنساش فاهم اللعبة خيالي مش فاهم حالي بس عارف مين البسواش صب لي في كاسة سمي حسد وقدمي ما توقف عمي ضل صب احنا منقرأ وانت لكتب لغنية حزن ولغنية حب اغنية ثارة سمع الحضارة خلي الحضارة تنصد تسمع ناس عيونها خربت ذبلة ناس عيونها لسه بتلمع لف ودور تشوف بعينك بتشوف الكلمة

أسلسل ورد مرثين بغن كوي دي خطحي ألبوم نوي دي موند بار أنو أسيكو أنت ألي أفي أرلا بل إبتال ألتر أرعي كري أمار